0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نشرت دار النشر الفاتيكانية كتابا جديدا للبابا لهون الرابع عشر بعنوان مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، السلام هو عطية. هذا الكتاب الذي أشرف على تحريره أليساندرو بانفي يمثل أول أنطولوجيا تستند إلى خطابات ومداخلات متنوعة للبابا بريفوست حول موضوع السلام منذ يوم انتخابه في 8 مايو 2025. ويستهل الكتاب بنص غير منشور له. كتب البابا لهون الرابع عشر: السلام عليكم. كانت هذه هي التحية الأولى التي وجهها يسوع القائم من بين الأموات إلى تلاميذه، وهذه هي أيضا العطية الأولى التي قدمها المسيح القائم لأصدقائه وللعالم أجمع، السلام. ومع ذلك لم تكن تلك العطية رخيصة الثمن، إذ كان جسد معلم الناصر الممجد يظهر جراح الألام. لقد عبر المسيح من خلال الكراهية والعنف وصلب العالم. لقد عانى يسوع المسيح الظلمة وقام مجردا من السلاح ويجرد من السلاح. لقد دخل إعلان الإنجيل في مجرى التاريخ وما زال يدخل فيه اليوم كما كان الحال لألفي سنة خلت. إن السلام هو الرغبة الكبرى التي تجيش بها قلوب كثيرة، لكنه أيضا غالبا ما يكون مهددا ومهانا ومستباحا. واليوم ينخرط ما لا يقل عن 103 دول بشكل أو بآخر في حروب على هذه الأرض، فصوت الأسلحة يتردد ويحصد الأرواح في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وميانمار واليمن والكونغو وفي العديد من البؤر الأخرى. لقد صاغ سلفي البابا فرانسيس في وقته مصطلح حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء لوصف حالة الصراع المنتشرة والتي لا مثيل لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبمراجعة مداخلات حول هذا الموضوع والتي جمعت الآن في هذا الكتاب، أود التأكيد على بعض الجوانب العزيزة على قلبي. أولا وبشكل خاص، تابع البابا لهون الرابع عشر يقول: السلام هو مسؤولية. فإذا كانت غريزتنا الأولى عند مواجهة أي مشكلة أو معايشة أي توتر أو التعرض لأي

0: المآسات هي الحكم على الآخرين واتهامهم بل وإدانتهم، فسيكون من الحتمي أن يتفشى الجفاء أولاً ثم الكراهية من حولنا. هناك طريقة لرؤية الواقع تدمر ولا تبني، أما السلام فيبدأ مني أنا، يبدأ منا جميعاً. يقول القديس أغسطينوس: إنها أوقات عصيبة، أوقات قاسية، أوقات محن، عيشوا بصلاح وبالحياة الصالحة، غيروا الأزمنة، غيروا الأزمنة ولن يكون لديكم ما تشتكون منه. لا يمكننا المطالبة بالسلام من أقوياء هذا العالم إذا لم نبدأ نحن أنفسنا بعيشه انطلاقا من علاقاتنا اليومية في عائلاتنا وفي بيوتنا وفي مدننا وفي أماكن عملنا. إن السلام يبنى باللفتات اليومية الصغيرة، بابتسامة نمنحها، بإساءة نصفح عنها، وبكلمة طيبة نقولها. علاوة على ذلك، السلام يبنى بالحق، فحتى الذين يخوضون الحروب يدعون أنهم يتحركون باسم السلام. لا أحد يملك الوقاحة ليعلن أنه يريد الحرب لأجل الحرب، فحتى أقوياء الأرض يدركون أن كل إنسان يطمح إلى العدالة ويرغب في العيش بسلام، ولا سيما بعد العواقب الوخيمة لحدثي هيروشيما وناغاساكي، أصبح اللجوء إلى الحرب أكثر فأكثر بمثابة مغامرة بلا خط رجعة، كما عبر بدقة القديس يوحنا بولس الثاني. تابع البابا لاون الرابع عشر يقول: لقد ذكرت مرارا وتكرارا بالنداء المؤثر الذي وجهه القديس بولس السادس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أشار سلفي المبجل إلى أن ما يجمع البشر هو عهد مختوم بقسم يجب أن يغير التاريخ المستقبلي للعالم. لا للحرب بعد اليوم، لا للحرب أبدا، السلام، السلام هو الذي يجب أن يقود مصير الشعوب والإنسانية جمعاء، وخصوصا في العصر الذري. على الحقيقة أن تشق طريقها، ليست الأسلحة النووية هي التي تولد السلام، بل نزع السلاح. هذه الحقيقة التي كانت تبدو بديهية في العقود الماضية التي شهدنا خلالها خفضا للتصعيد النووي، باتت اليوم باهتة ومظلمة بسبب سباق تسلح يثير الخوف والفزع. وكما كتب المغني والشاعر بوب ديلان متوجها برمزية إلى القنبلة الذرية في إحدى قصائده: أنا أكرهك لأن الإنسان هو الذي صنعك، والإنسان يمتلكك، والإنسان هو الذي يتحكم بك. تضع الكنيسة اليوم بتواضع أمام نظر الجميع سؤالا جوهريا: هل ينبغي للجنس البشري أن يستمر في سكن الأرض؟ إن تلاقي السيطرة السيبرانية مع إعادة التسلح العالمي يدفعان إلى طرح هذا السؤال بكل جدية. إن السلام يبحث عن شهود، وهذا الكتاب يذكرنا بذلك بقوة من خلال وجوه عديدة. فالشخصيات التي يتناولها الكتاب ومن بينها الطوباوي فلوريبير بواناتشوي وخادما الله جورجيو لابيرا ودوروثي داي هي نماذج حية لرجال ونساء ساهموا بأنفسهم في تعزيز السلام من خلال التغلب على تجربة الفساد وإعانة الفقراء وتعزيز الجهود الدبلوماسية. وإلى جانب الشخصيات المعروفة يتجسد السلام في أبطال غير مشهورين اتبعوا صوت ضمائرهم. لقد حدث بالفعل في التاريخ أن اقتربنا من كارثة نووية، إذ تروي السجلات أن قراراً اتخذه رجل بمفرده وهو الضابط السوفيتي ستانيسلاف بيتروف قد ساهم في تجنب حرب نووية عالمية محتملة في 26 من أيلول سبتمبر عام 1983. ففي ذلك اليوم أشارت رادارات المخبأ القريب من موسكو حيث كان بيتروف في نوبة حراسته إلى إطلاق عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات من الولايات المتحدة باتجاه الاتحاد السوفيتي، غير أن الأمر كان مجرد خطأ في نظام تحديد المواقع السوفيتي عبر الأقمار الصناعية. وتجاوزا للأوامر العسكرية قرر بيتروف عدم الإبلاغ عن الهجوم المفترض، وهو خيار نابع من ضمير رجل أدرك أن تلك الإيماء البسيطة كانت كفيلة بإزهاق ملايين الأرواح. إن عالما تقرر فيه الآلات مهما بلغت دقتها وسرعتها الفائقة مقارنة بنا شن قصف على أشخاص عزل سيكون حقا عالما مرعبا، وبالتالي فإن ضمير إنسان واحد قد يعادل العالم بأسره. وأخيرا يحتاج السلام إلى الرجاء. ستواصل الكنيسة تبشيرها بالمحبة لجميع الرجال والنساء، وإذا كان هناك شيء يبحث عنه العالم اليوم فأعتقد أنه رسالة رجاء نحو المستقبل. لننظر إلى الغد برجاء ولنجد في رسالة يسوع المصدر الوحيد لنا، لأن جوهر تعليم المسيح هو هذا: إن المحبة والحب وبذل الذات من أجل الآخرين هي الأمور التي تهزم الموت والعزلة والعنف. لقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: وإلى كل من يواجه خطر السقوط في تجربة اليأس أمام الحروب الكثيرة الدائرة في العالم، أوجه الدعوة التي سبق للبابا بيوس الحادي عشر أن وجهها للكنيسة جمعاء: نشكر الله لأنه يمنحنا أن نعيش في أوقات عصيبة، فالآن لا يسمح لأحد بأن يكون عاديا أو غير مبال، ليرشدنا الله على دروب اللاعنف، ولا يكفن المؤمنون وأصحاب الإرادة الصالحة أبدا عن العمل كصناع للسلام، وليجعل كل منا من السلام قضية حياته.
1: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها بتوجه قداسة البابا لون الرابع عشر صباح الاثنين العشرين من تموز يوليو إلى دير مونتي كاسينو البنديكتي في زيارة خاصة للجماعة الرهبانية والصلاة أمام قبر القديس بنديكتوس. وقد تضرع الأب الأقدس سائلا السلام في تلك المناطق من العالم التي يطبعها الدم والنزاعات. ووصل البيان أن البابا قد تناول بعد ذلك الغداء مع الرهبان ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. هذا وقد تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس الدير الأباتي لوكا فاليكا، وبدأ وصفا زيارة البابا لون الرابع عشر بعطية غير منتظرة، مضيفا أنه قد تم تأكيد الزيارة قبل قيام الأب الأقدس بها بيوم واحد فقط، ما يعني أنه لم يتمكن من إبلاغ الرهبان بهذا الحدث سوى قبل وقوعه بساعات حسب ما قال رئيس الدير، مضيفا أن كل شيء خلال هذه الزيارة قد تميز بأجواء من البساطة والأخوة. وأضاف أن البابا لون الرابع عشر قد تمكن من تحية الزوار والسياح، وتابع معربا عن قناعته بأن الأب الأقدس قد أسعده أن يزور هذا المكان الذي كان قد جاء إليه قبل سنوات كثيرة، أي حين كان طالبا في روما حسب ما قال قداسته لرئيس الدير البنديكتي. هذا وذكر الأباتي بأن في هذا المكان الذي أوكل فيه البابا لون الرابع عشر تضرعه من أجل السلام إلى القديس بنديكتوس، كان قد صلى البابا القديس بولس السادس سنة 1964 خلال زيارته لتكريس الكنيسة مجددا عقب ما تعرضت إليه من دمار بسبب الحرب. وفي تلك المناسبة أعلن البابا القديس بنديكتوس شفيع أوروبا واصفا إياه بمعلن السلام باتشيس نونسيوس. وأضاف رئيس الدير أن البابا لون الرابع عشر ومثل البابا بولس السادس وأيضا البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر قد أتى إلى دير مونتي كاسينو كحاجي سلام، وقد أشعل المصباح الذي كان قد أتى به إلى هنا البابا بولس السادس سنة 1964 مصباح السلام. ولفت الأباطي الأنظار من جهة أخرى إلى أن بوابة الدير قد كتبت عليها بخط كبير كلمة باكس السلام، وأضاف أن هذه الكلمة ترحب بالسلام بجميع من يأتون إلى مونتي كاسينو، إلا أنها تصبح من جهة أخرى رسالة نسلمها إلى جميع من يأتون إلى هنا، قال رئيس الدير، وذكر بأن في هذا المكان كان قد تم 10 أيام مضت الاحتفال بتسليم جائزة باتشيس نونسيوس معلن السلام لبطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا.
2: أكد رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا المطران سفياتوسلاف شيفشوك أن الصلاة المشتركة والغفران والمصالحة تمثل اليوم عناصر أساسية لمداواة جراح الحرب وبناء مستقبل أكثر سلاما لأوكرانيا وأوروبا. وجاءت تصريحاته خلال استقباله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر الذي يزور أوكرانيا موفدا خاصا من قبل البابا لون الرابع عشر. قال شيفشوك في حديث لموقعنا الإلكتروني إن الحرب دفعت الكثيرين إلى إعادة اكتشاف قوة الصلاة وأهميتها، مشيرا إلى أن الصلاة الجماعية ليست مجرد ممارسة دينية بل مساحة تمنح المتألمين عزاء ورجاء وتساعدهم على تضميد جراحهم الداخلية. وأضاف أن المسيح وعد بالحضور حيث يجتمع المؤمنون للصلاة باسمه، ولذلك فإن الصلاة مع موفدي البابا تحمل بعدا أعمق لأنها تعني الاتحاد بالصلاة مع الكنيسة الجامعة ومع الحبر الأعظم نفسه. وأعرب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك عن امتنانه لزيارة رئيس الأساقفة جالاجر، كما استذكر زيارة الكاردينال تزوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى أوكرانيا قبل أيام، معتبرا أن حضور مبعوثي البابا يمنح الشعب الأوكراني شعورا بأنه ليس وحيدا في محنته، بل إن الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله تحتضنه وتصلي من أجله. وقال إن هذه الزيارات تحمل رسالة تضامن ملموسة وتشجع المؤمنين على التمسك بالرجاء رغم استمرار الحرب. هذا ثم توقف سيادته عند التعاون القائم بين مختلف الكنائس والطوائف الدينية داخل أوكرانيا في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، وأوضح أن الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت إلى جانب اليهود والمسلمين يعملون معا ضمن مجلس الكنائس الأوكراني الذي يحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تأسيسه. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز الانتماءات الدينية، إذ تهدف قبل كل شيء إلى إنقاذ الأرواح وتقديم العون للمحتاجين، مؤكدا أن المحبة المسيحية لا تعرف حدودا مذهبية، بل تتوجه إلى كل إنسان متألم دون تمييز. في سياق حديثه عن الواقع الإنساني، أشار شيفشوك إلى أن ملايين الأوكرانيين ما زالوا يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة. وأوضح سيادته أن أحد المسؤولين في مدينة كييف أخبره بأن السكان يحتاجون إلى كلمة رجاء بقدر حاجتهم إلى الخبز والملابس، وهو ما دفع الكنيسة إلى التركيز على رسالتها الروحية إلى جانب نشاطها الإنساني. وقال إن زمن الحرب تحول إلى فرصة جديدة لإعلان الإنجيل، لأن كثيرين باتوا يبحثون عن الله وسط الألم والدمار، معتبرا أن الكنيسة مدعوة إلى مرافقة هؤلاء وتقديم كلمة الله وسر الإفخارستية وكل ما يعيد إليهم الثقة بهذه الحياة. هذا ولفت شيفشوك إلى أن أوكرانيا تحيي هذا العام 25 لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، الذي جعل من المصالحة بين شعوب أوروبا جزءا أساسيا من رسالته. وأشار إلى أن البابا البولندي الراحل كان يؤكد دائما ضرورة شفاء الذاكرة التاريخية للشعوب الأوروبية، ولا سيما تلك التي ما زالت تحمل آثار الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الحرب الحالية أضافت جراحا جديدة إلى تلك الذاكرة المثقلة بالآلام، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى المصالحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأكد سيادته أن العلاج الحقيقي لهذه الجراح لا يكمن في تجاهل الماضي أو نسيانه، بل في الغفران المتبادل. وقال أن جميع الشعوب تحمل في ذاكرتها صفحات مؤلمة، لكن لا ينبغي أن تبقى أسيرة لهذه الذكريات، فالماضي لا يمكن تغييره، أما المستقبل فيمكن بناؤه بروح جديدة قائمة على التسامح والمصالحة. وختم شيفشوك حديثه مشددا على أن الغفران حين يمنح ويقبل يصبح الدواء القادر على شفاء الذاكرة التاريخية للشعوب الأوروبية، ويفتح الطريق أمام سلام حقيقي ودائم، وهو السلام الذي تحتاج إليه أوكرانيا اليوم كما تحتاج إليه أوروبا بأسرها.
3: عبر مجلس أساقفة بيرو في رسالة نشرها عن تضامنه مع العائلات المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت منطقة خونين يوم السبت الماضي 18 يوليو. وأكد أساقفة بيرو في الرسالة التي نشروها قربهم الروحي من الذين فقدوا منازلهم ومن جميع الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية التضامن وتقديم المساعدة والدعم في هذه اللحظات العصيبة. هذا وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أطلقت هيئة كاريتاس في أبرشية هوانكايو حملة تضامن من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الهزة الأرضية يوم السبت الماضي 18 من تموز يوليو. على صعيد آخر، عقد مجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك الأيام القليلة الماضية اجتماعا عبر الإنترنت تمحور حول عمل الكنيسة من أجل مواصلة تنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سلط أساقفة فنزويلا الضوء خلال اجتماعهم على العمل الاجتماعي للكنيسة ولا سيما من خلال هيئة كاريتاس. وكانت كاريتاس فنزويلا قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وأشارت إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت هيئة كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء من أجل دعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها، وذلك لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون 14 قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، وذلك في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر البابا لون 14 عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
1: كل شيء يستدعي الخلاص، الشباب حجاج رجاء. هذا عنوان مبادرة لمكتب رعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك للحج إلى اللورد من 20 حتى 24 من تموز يوليو الجاري. وتسعى هذه المبادرة إلى تعلم النظر إلى الهشاشة بعيون جديدة، وذلك في 5 أيام من الصلاة والتكوين والتقاسم، تضع في مركزها العلاقة بين الشباب، الصحة، الإيمان والخدمة، ما يوفر للعاملين الرعويين فرصة للتحاور والنمو. وحول هذا الحج نقل مجلس الأساقفة تعليق مدير المكتب الوطني لرعوية الصحة الأب ماسيمو أنجليلي، والذي تحدث عن خبرة نشأت من الرغبة في تعلم التعامل مع المرض والمعاناة، وأن الهشاشة لا يجوز أن تخيفنا. وتبع أننا حين نتعلم التعرف على الهشاشة والاقتراب منها ومرافقتها، نكتشف أنها فسحة بإمكانها تربية القلب. ووصل مشيرا إلى أن لورد تساعدنا على تجاوز فكرة كون الضعف مجرد وضع صعب، وتعلمنا بالأحرى أن في الهشاشة يظهر الوجه الأكثر صدقا للرعاية، رعاية ملموسة ومرئية تصبح خبرة قرب ورجاء وحتى خلاص. ثم نقل مجلس أساقفة إيطاليا على موقعه الإلكتروني كلمات الأب ريكاردو بنشيراتو مسؤول الخدمة الوطنية لرعوية الشباب في المجلس، والذي قال إننا حين نتحدث عن الشباب غالبا ما نربط معاناتهم بهشاشة نفسية، وتبع أن مبادرة الحج إلى اللورد هذه تسعى إلى تقديم بعض مفاتيح القراءة حسب ما ذكر، وذلك في المقام الأول للتمييز بين الضعف والهشاشة. وأضاف أن اللورد مكان يتحاور فيه الجسد والصحة والخلاص فيما بينها من خلال خبرات إيمان ورعاية ورجاء ملموسة.
4: أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن حزنها العميق وقلقها البالغ عقب مقتل طفلين وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء موجة واسعة من الهجمات التي شهدتها مناطق مختلفة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي. وفي تفاصيل الأضرار التي لحقت بالعمل الإنساني، تعرض مستودع متعاقد مع اليونيسيف في بلدة بيلو هورتوكا لأضرار جسيمة أثر قصف شنته القوات المسلحة الروسية. وقد أسفر هذا الهجوم عن تدمير شحنات إغاثية كاملة كانت موجهة بصفة خاصة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من النزاع المستمر. وتقدر القيمة الإجمالية للمساعدات التي دمرت داخل المستودع بنحو 3,900,000 دولار أمريكي، حيث كان الموقع يضم أكثر من 106,000 قطعة إغاثية أساسية. وشملت هذه المواد مولدات كهربائية ومياه صالحة للشرب ومستلزمات للنظافة الشخصية، بالإضافة إلى خزانات كبيرة لتخزين المياه. وتعد هذه الإمدادات من المواد الحيوية التي تعتمد عليها اليونيسيف في استجابتها الميدانية، لا سيما لدعم العائلات المقيمة في مناطق خطوط المواجهة، وكذلك الاستعداد لمواجهة التحديات القاسية القادمة مع حلول فصل الشتاء. وقد عاش الأطفال في عاصمة كييف والمناطق المحيطة بها ليلة عصيبة أخرى من الرعب والخوف جراء استمرار دوي صفارات الإنذار وسماع أداء الانفجارات لعدة ساعات متواصلة خلال الليل، ما أسفر عن وقوع ضحايا وتضرر العديد من المنازل والمنشآت السكنية. وتأتي هذه التطورات الميدانية المقلقة بعد أن سجل شهر حزيران يونيو الماضي أعلى حصيلة شهرية لضحايا الأطفال منذ عام 2022، حيث قتل خلاله 7 أطفال وأصيب 116 آخرون، وهو ما يعكس التهديد المستمر الذي يواجهه الأطفال يوميا. وأكدت المنظمة الدولية أن استهداف المستودعات الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني يعرقل بشكل مباشر عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة ويضاعف من حجم المعاناة التي تعيشها العائلات والمدنيون. وفي ختام بيانها، جددت اليونيسيف نداءها العاجل بضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات وتوفير الحماية الكاملة للأطفال والمنشآت الإنسانية وفقا للقوانين الدولية، مؤكدة أن ما يحتاجه أطفال أوكرانيا قبل كل شيء هو تحقيق سلام دائم وشامل يضمن لهم المستقبل والحماية.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى السنوية 70 على تأسيس مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا ليون 14 رسالة إلى الأب فرانك دونيو المدير التنفيذي للمجلس، كتب فيها: تلقيت ببالغ السرور نبأ احتفال مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية بالذكرى السنوية 70 لتأسيسه خلال الجمعية الوطنية لعام 2026 التي تعقد في فينيكس بولاية أريزونا، وتوجه بأطيب التمنيات إلى جميع المشاركين. تابع الأب الأقدس يقول بمناسبة الاحتفال بسبعين عاما من تعزيز التعاون بين الرهبان في الولايات المتحدة الأمريكية، من المناسب أن نرفع الشكر لله على النعم التي أسبغت خلال هذه السنوات، ففي إطار التزامكم بتوفير فسحة للحوار ودعم قيادة الجماعات التي تشكل جزءا من المجلس، ساهمتم في تعزيز الشهادة العلنية للمكرسين الذين يكرسون حياتهم لخدمة الإنجيل. أضاف الحبر الأعظم يقول، وبالتأمل في موضوع اجتماع هذا العام واحد في المسيح الحياة الجماعية اليوم، أود تشجيعكم على اعتبار الحياة الجماعية مكانا للتقديس ومصدرا للإلهام والشهادة والقوة في العمل الرسولي، ففي الواقع من خلال تقاسم كل شيء بما في ذلك الممتلكات المادية والخبرات الروحية والمثل الرسولية والخدمة الخيرية، يتجلى الحضور الخفي للرب القائم من بين الأموات بينكم. وأنا واثق بأن أيام التأمل والحوار والصلاة هذه ستتيح لكم تمييز السبل لتعميق الشركة الأخوية، سواء داخل مؤسساتكم أو فيما بينها، لكي تتمكنوا من مواصلة تقديم شهادة موحدة ومبهجة وأصيلة للمسيح في مختلف الجماعات والأعمال الرسولية التي تخدمون فيها. وختم البابا ليون 14 رسالته بالقول: بهذه المشاعر أؤكد لكم قربي الروحي، وأوكل الجمعية الوطنية للشفاعة المحبة لمريم العذراء الكلية القداسة أم الكنيسة، وإلى جميع الحاضرين أمنح من كل قلبي فيض بركة الرسولية التي أمدها بصلواتي إلى جميع أعضاء الرهبانيات التي تمثلونها.
2: لتكن العطلات فسحة للتوقف عن المشاغل والمخاوف، يتاح فيها عيش خبرات حقيقية من الصداقة والمشاركة، لاختبار استباق لتلك الأخوة والشركة التي يمكننا ويجدر بنا عيشها في ملكوت الله. هذه هي أمنية البابا ليون 14 التي عبر عنها في جوابه على رسالة وجهها إليه موريتسيو من روما، ونشرت في عدد تموز آب من مجلة ساحة القديس بطرس بياتسا سان بيترو. وكان القارئ الذي أعرب عن امتنانه للبابا على التزامه المستمر والدؤوب في قيادة المؤمنين بكلمات السلام والرجاء والنور في هذه المرحلة التي تشهد عدم استقرار كبير بين الشعوب وتصاعدا في الصراعات، قد تساءل عن معنى الإيمان في الحياة اليومية وكيفية تغذية روحية أكثر وعيا وصدقا تكون قادرة على أن تترجم إلى لفتات ملموسة تجاه الآخرين، وطلب من الحبر الأعظم نصيحة حول كيفية عيش فترة الصيف هذه بحيث تصبح مسيرة روحية أيضا وليس مجرد استراحة من الروتين اليومي. وأجاب البابا ليون 14: لكي ننمي إيماننا من الضروري أن نستخدم فترة الصيف لعيش إنجيل السلام والرحمة أيضا. وإذ تأمل حول فترة العطلات هذه، وجه البابا أفكاره أولا إلى الفقراء وإلى جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون عيش فترة راحة قصيرة، حتى لأنهم يرزحون تحت ثقل صعوبات من جميع الأشكال، وإلى المرضى والأشخاص الذين فقدوا الثقة في الحياة وللمتأثرين بالألم لفقدان أحبائهم وضحايا الحروب والكراهية والإرهاب والعنف، وكذلك إلى المضطهدين بسبب الإيمان والعدالة والسجناء ومن هم بلا عمل ولا مأوى، والمهاجرين الذين لم يتم استقبالهم بطريقة إنسانية. ثم تمنى للمسيحيين أن تكون الفترة الصيفية فرصة لاختبارات اجتماعية ودينية مثمرة ولتعميق الرسالة في الكنيسة والمجتمع. وتابع قائلا: لا ينبغي أن يفتقر المرضى خلال أشهر الصيف هذه إلى قرب أفراد الأسرة والمتطوعين، معربا عن أمله في أن يتخذ البعض قرارا بقضاء جزء من العطلة في التزام أخوي بالتضامن. وقد تضمنت إجابة الحبر الأعظم أيضا دعوة للعائلات بعدم ترك المسنين بمفردهم والمتطوعين بالالتزام بحمل الإنسانية والرجاء للمتألمين، وأضاف: سترون ثمار النعمة وستعرفون كم من المحبة والجمال والفرح والسعادة ستملأ حياتكم. موضحا أيضا أن دعم الفقراء والشهادة لفقر الإنجيلي هما امتياز، وأن هذه هي خدمة نقدمها للمسيح نفسه. بالإضافة إلى ذلك، أوصى البابا لاون الرابع عشر خلال العطلات بتجنب الإفراط والإسراف المادي والاستهلاكية وبالتدرب على البساطة والاعتدال، مذكرا بأن تكديس الخيرات يعيق البشارة بالإنجيل، وحاثا على الاتساق مع أسلوب الحياة المسيحي، وأكد أن محبة الله ونعمته تصلان إلينا كل يوم ودائما، مشجعا على تبادل المساعدة في كل جماعة لكي لا يضيع هذا الإرث الفعلي من الإنسانية والسلام، وهو الرجاء الوحيد لإعطاء مستقبل لعالم تهدده الحرب والذي لم تتم حمايته وإنقاذه بواسطة القوة الأرضية، بل فقط بواسطة القوة الإلهية للمحبة التي تجسدها تعاليم يسوع.
3: يؤكد البابا لاون الرابع عشر في مقدمة كتاب مجرد ومجرد من السلاح السلام عطية، يؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة ولا بالشعارات، بل يبدأ من الإنسان نفسه ومن شجاعة اختيار الحقيقة ونبذ منطق العداء. هذه الرسالة تتصدر كتابا أشرف على إعداده الصحفي والكاتب الإيطالي أليساندرو بانفي، الذي وصف هذا العمل بأنه محاولة لجمع أبرز أفكار الحبر الأعظم حول السلام في إصدار واحد يسهل الوصول إليه. في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أوضح بانفي أن البابا ينطلق من رؤية مسيحية بعيدة عن المثالية أو التصورات الطوبوية، إذ أن السلام بحسب تعاليم المسيح ليس ثمرة تجاهل الشر أو إنكار وجوده، بل يمر عبر التضحية وتحمل المسؤوليات. وقال إن الفرق كبير بين السلام الذي تدعو إليه الكنيسة وبين الدعوات العامة التي تكتفي بالشعارات، لأن سلام المسيح يتطلب استعدادا لبذل الذات تماما كما فعل المسيح نفسه على الصليب. ورأى الكاتب الإيطالي أن الرسالة الأساسية التي يحملها الكتاب تتمثل في أن السلام هو عطية يمنحها الله، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية تقع على عاتق كل إنسان، فقبول هذه العطية يستوجب ترجمتها إلى مواقف عملية وسلوك يومي، لا إلى مجرد أمنيات أو خطابات. وأشار بانفي إلى أن البابا شدد خلال زياراته إلى لبنان وتركيا والجزائر على أهمية شهادة الشهداء، وربطها برسالة القديس أغسطينوس الداعية إلى المصالحة وبناء السلام، مؤكدا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل من أجل العدالة والعيش المشترك. ومن بين الأفكار التي يبرزها الكتاب، تابع يقول: دعوة الحبر الأعظم إلى محاسبة الذات قبل اتهام الآخرين، فهو يحذر من أن أول رد فعل تجاه الخلافات والإساءات إذا كان قائما على الإدانة وإلقاء اللوم، فإنه يفتح الباب تدريجيا أمام اللامبالاة ثم الكراهية. لذلك يستعيد كلمات القديس أغسطينوس الذي دعا إلى تغيير الإنسان لنفسه بدل الاكتفاء بالتذمر من الزمن الذي يعيش فيه. وأكد بانفي أن البابا لا يكتفي بالمبادئ العامة، بل يقدم أمثلة واقعية تبعث على الأمل. ففي مقدمة الكتاب يروي حادثة تاريخية وقعت في العام 83 عندما رفض مسؤول سوفيتي تنفيذ أوامر كان من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب نووية مع الولايات المتحدة، ويعلق البابا على هذه الواقعة بالقول إن ضمير إنسان واحد قد يكون كافيا لإنقاذ العالم بأسره، في رسالة تؤكد أن القرارات الفردية الشجاعة يمكن أن تغير مجرى التاريخ. ومن هنا يشدد البابا على أن السلام يبدأ من الحياة اليومية، من داخل الأسرة ومكان العمل والحي الذي يعيش فيه الإنسان قبل أن يصبح قضية دولية. فلا يمكن تحقيق سلام دائم من دون عدالة، ولا يمكن القضاء على العنف إذا لم يبدأ كل شخص بمراجعة نفسه وتصحيح علاقته بالآخرين. وتوقف الكاتب الإيطالي عند العلاقة بين الحقيقة والسلام، وهي من أبرز القضايا التي يطرحها البابا لاوون الرابع عشر. فالحروب غالبا ما تبرر باسم السلام، إذ يدعي كل طرف أنه يقاتل لتحقيقه، بينما لا يجرؤ أحد على الاعتراف بأنه يريد الحرب لذاتها. ولهذا تصبح الحقيقة عنصرا أساسيا في كشف زيف هذه الادعاءات. هذا ثم اعتبر بانفي أن الحديث عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر صعوبة من أي وقت مضى، خصوصا في زمن الحروب والدعاية الإعلامية. ولذلك خصص الكتاب فصلا كاملا للإعلام في أوقات النزاعات، أوضح فيه البابا أن نقل الأخبار يجب ألا يتحول إلى مجرد متابعة عسكرية أو استعراض للقوة، بل ينبغي أن ينطلق من معاناة الضحايا. ختم الكاتب الإيطالي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالتأكيد على أن البابا لاوون الرابع عشر، وبصفته ابنا للتراث الأغسطيني، يولي الشعر والأدب مكانة خاصة لديه، لأنه يرى فيهما لغة قادرة على ملامسة القلب، تماما كما يفعل السلام عندما يتحول من فكرة إلى أسلوب حياة.
1: إن استغلال الموارد الطبيعية لا يمكن أن ينفصل عن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعناية بالخليقة، ولهذا السبب يتعين تعزيز حوار صادق يتيح التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية الأشخاص وحراسة البيئة. كانت كلمة الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة إحدى الأصوات المرجعية الكثيرة التي أسهمت في مؤتمر أمريكا اللاتينية الأول حول التأثير الاجتماعي والبيئي لنشاط التعدين، والذي استضافته كوستاريكا في 18 و19 من تموز يوليو الجاري. وقد حث الكاردينال تشيرني في كلمته الحكومات والشركات والجماعات بما فيها الشعوب الأصلية والوسط الأكاديمي والمؤسسات الكنسية على العمل، مشددا على أن صرخة الأرض وصرخة الفقراء لا تنفصلان. وتبقى الرسالة العامة للبابا فرانسيسك مسبحا النقطة المرجعية، حيث تؤكد أنه لا توجد أزمتان منفصلتان إحداهما بيئية والأخرى اجتماعية، بل أزمة اجتماعية بيئية واحدة ومعقدة، وهو الموضوع الذي أعاد البابا لاوون الرابع عشر التأكيد عليه في رسالته العامة مانيفيكا أومانيتاس، ومؤخرا حين صرح بأن الأزمة البيئية ليست مشكلة معزولة، بل هي البعد الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. وأشارت شيرني إلى أن أمريكا اللاتينية، وهي أرض غنية استثنائيا بالمياه والغابات والتنوع البيولوجي والمعادن، تمثل حقل اختبار هام، ولكن لتجاوزه بنجاح لا بد من إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع. نظم المؤتمر من قبل الجامعة الكاثوليكية في كوستاريكا التي جمعت خبراء دوليين لتحليل أثر النزعة الاستخراجية في القارة، ويهدف الحدث إلى تعزيز حوار متداخل التخصصات في مواجهة التوسع في الأنشطة الاستخراجية في أمريكا اللاتينية، وهو حوار يتغذى على المعارف العلمية والخبرات المقارنة، وينسقه مرصد كن مسبحا الاجتماعي والبيئي التابع للجامعة. وخلال يومي العمل جرى فحص الأضرار الاقتصادية والمحلية والاجتماعية الرئيسية في هذا القطاع، وشملت قائمة المتحدثين الدوليين شخصيات بارزة في المنطقة مثل برناردو أغيلارا وإيلين مونتيل كوبيلو من كوستاريكا، وبيدرو لاندا من هندوراس، ومويما ميراندا من البرازيل، وفيدالينا موراليس من السلفادور، وزولما هيريرا من المكسيك، وخوليو أرفايز من بنما. وقد حظيت المبادرة بدعم ومساهمة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. ونيابة عن دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، تحدث أيضا الأب باتريسيو سارلات فلوريس، مشيرا إلى أن الإيكولوجيا المتكاملة تشكل أفقا أخلاقيا للنقاش الذي يجب أن تخوضه أمريكا اللاتينية بشأن نشاط التعدين والتنمية. وقال الكاهن المكسيكي: نحن حراس الأمازون والمرتفعات الأندية والمجال المائي الجليدية والمناطق الرطبة، ونحن الموردون لجانب كبير من المعادن التي تدعم الاقتصاد العالمي، من النحاس إلى الفضة والليثيوم الذي يبرز الآن كأمل للانتقال نحو الطاقة النظيفة. ويرى الأب فلوريس أن التحديات الرئيسية تتمثل في النزاع الاجتماعي والبيئي المتزايد، والضغط على الموارد المائية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وهشاشة الشعوب الأصلية، وآثار التعدين غير الرسمي وغير المشروع. وقدم سارلات فلوريس مقترحاً للانتقال من أسلوب الاستخراج إلى أسلوب العناية ووضع الحدود، وتنسيق مشاركة الجماعات لا سيما الشعوب الأصلية لضمان التوزيع العادل للمنافع والمخاطر وتعزيز تحول بيئي حقيقي. وشدد فلوريس قائلا: إن البيت المشترك ليس مجرد مادة خام، بل هو إرث يجب حمايته، ولا توجد أي نسبة من النمو الاقتصادي تبرر التضحية بجماعات بأكملها أو التدمير النهائي لمنظومة بيئية تعتمد عليها حياة الملايين من البشر والكائنات الحية. من جانبه، أكد الأب أليكس رودريغيز فارغاس، مدير مرصد كن مسبحا في الجامعة الكاثوليكية في كوستاريكا وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا اللقاء نبع من مسار انفتاح أتاح توسيع الأفاق وإدماج أصوات قادمة من قطاعات متعددة لتعزيز حوار واسع حول الأثر الاجتماعي والبيئي للتعدين، وأوضح أنه بدون شيطنة التعدين يجب تنظيمه بعناية، لأن التعدين غير القانوني هو جريمة تخلف عدداً لا يحصى من الضحايا، وتطال آثاره الفئات الأكثر فقراً والأرض وجميع الكائنات التي تسكنها، كما أنه يرتبط بجرائم أخرى مثل الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات وفقدان الكرامة البشرية.
3: أصدر المطرانان دانيال غارسيا وبريندان كايل رئيسا اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة تأملا رعويا نشره المجلس على موقعه الإلكتروني 22 تموز يوليو. وبدأ رئيسا اللجنتين أن تأملهما هذا يأتي عقب إجراءات تعزيز مواجهة الهجرة في الولايات المتحدة والتي أدت إلى فقدان أشخاص كثيرين لحياتهم. وشدد المطرانان على أننا ككاثوليك نؤمن بأن جميع الأشخاص قد خلقوا على صورة الله ومثاله، وتؤلمنا كل الحالات التي يتم فيها إنهاء حياة بشرية بشكل غير طبيعي. وأكد التأمل الرعوي أن هذا تعليم جوهري في إيماننا، وأنه لا يمكننا أبدا كتلاميذ لربنا يسوع المسيح أن نكل عن إعلانه. وواصل رئيسا اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة مذكرين بأن الأساقفة قد أكدوا في شهر تشرين الثاني نوفمبر المنصرم الانزعاج أمام رؤيتنا وسط شعبنا أجواء خوف وقلق إزاء القضايا المتعلقة بالهجرة، وشددوا على أن التنميط على أساس العرق لا يشكل فقط انتهاكا للكرامة التي وهبها الله للإنسان، بل هو جرح عميق للأشخاص والعائلات والجماعات، حيث يعزز الخوف ويضعف الثقة ويزيد من خطر تبعات ظالمة بل وحتى مأساوية. وأضاف الأسقفان أن مخاوفنا الرعوية لا تتعلق فقط بما يمكن أن يسمح به القانون المدني، وتحدث تأملهما بالتالي عن أن أي انتقاص من كرامة أي شخص أو مجموعة أشخاص أو انتهاك لها لا يجوز أن يصبح أمرا طبيعيا في مجتمعنا. وتوقف التأمل الرعوي عند نزع إنسانية المهاجرين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية كأحد أشكال انتقاص الكرامة وانتهاكها، ما ينطبق أيضا على الإساءة المتعمدة من قبل المكلفين
4: بتطبيق القوانين الخاصة بالهجرة. وتابع المطرانان دانيال غارسيا وبريندان كاهل في تأملهما الرعوي متحدثين عن مواصلة الأساقفة تأكيد دور السلطات المدنية في تطبيق القوانين بشكل إنساني وفي احترام للحقوق الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة. وشدد على أن سلطة الدولة يجب أن تمارس دائما في إطار حدود القانون الأخلاقي، ومن هذا المنطلق ولتحقيق هذا فإن الأساقفة يطالبون بالمساءلة والشفافية والعدالة، ما يتطلب إصلاحات كبيرة يجب القيام بها في نظام الهجرة في الولايات المتحدة. ووصل رئيس اللجنتين مؤكدين صلاة الأساقفة من أجل راحة النفوس من قتلوا ومن أجل عائلاتهم وأيضا من أجل أمتنا حسب ما جاء في التأمل الرعوي، ومن أجل المكلفين بواجبات تتعلق بالخدمات العامة. وتابع المطرانان دانيال غارسيا وبريندان كاهل مؤكدين الصلاة من أجل إنهاء خطاب نزع الإنسانية والأحكام المسبقة على أساس عرقي والعنف، ومن أجل التزام متجدد للاعتراف بالكرامة التي يتمتع بها كل شخص باعتباره ابن الله. وختم رئيس لجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة سائلين شفاعة مريم أمنا التي هي نموذج الإيمان الكامل في زمن الحزن والمشقة وعدم اليقين. هذا وتجر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة الولايات المتحدة كان قد أصدر في بداية شهر تموز يوليو الجاري بياناً تضمن تعليقات وملاحظات حول قرار لمكتب الإدارة والميزانيات يتعلق بما تعرف بالمساعدات المالية الفيدرالية، أي الدعم المالي لبرامج ومشاريع لمنظمات مختلفة في مجالات عديدة. وأوضح مجلس الأساقفة أن القرار الأخير سيؤثر على عمل الكثير من المنظمات الكاثوليكية فيما يتعلق بمساعدة المهاجرين، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل مع الهجرة كخطر يهدد الأمن العام، بل وقد وجه حتى بعض أعضاء الكونغرس اتهامات إلى هيئات كاثوليكية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، بينما يشكل توفير الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية جزءا لا يتجزأ من رسالة الكنيسة الكاثوليكية وخدمتها. ويدعو مجلس أساقفة الولايات المتحدة بالتالي مكتب الإدارة والميزانيات إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي يتضمنها قراره الأخير.
0: تعقد من 20 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في جاكرتا الجمعية العامة 12 لاتحاد مجالس أساقفة آسيا. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، ذكر المطران مارسيلين وأنطونيو ماراليت المسؤول عن مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لاتحاد مجالس أساقفة آسيا خلال أول مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد هذه الجمعية العامة، ذكر بأن اتحاد مجالس أساقفة آسيا قد تأسس عقب لقاء أساقفة آسيا خلال زيارة البابا بولس السادس إلى مانيلا، وذلك في العام 1970. وأشار المسؤول عن مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لاتحاد مجالس أساقفة آسيا إلى أن الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا تعقد عادة كل 4 سنوات، وذكر بالمؤتمر العام لاتحاد مجالس أساقفة آسيا الذي عقد في العام 2023 وبالوثيقة النهائية للسينودوس حول السينودوسية في العام 2024. تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي عاصمة كينيا الجمعية العامة 21 لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وتعقد الأعمال في مقر الجامعة الكاثوليكية في شرق أفريقيا. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وجه المطران موريس موهاتيا ماكومبا رئيس أساقفة كيزومو ورئيس مجلس أساقفة كينيا كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة 21 لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، توجه فيها إلى الشباب قائلا: إن الكنيسة تحبكم وتدعوكم إلى المشاركة الكاملة في حياة الكنيسة ورسالتها. كما ووجه رئيس اتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا المطران تشارلز جوزيف سامبا كازوندي كلمة للمناسبة سلط الضوء فيها على الاهتمام الرعوي بالشباب، مشيرا في هذا الصدد إلى أولوية رعوية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة للسنوات الأربع القادمة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى السنوية 70 على تأسيس مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا ليون 14 رسالة إلى الأب فرانك دونيو المدير التنفيذي للمجلس، كتب فيها: تلقيت ببالغ السرور نبا احتفال مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية بالذكرى السنوية 70 لتأسيسه خلال الجمعية الوطنية لعام 2026 التي تعقد في فينيكس بولاية أريزونا، وتوجه بأطيب التمنيات إلى جميع المشاركين. تابع الأب الأقدس يقول بمناسبة الاحتفال بسبعين عاما من تعزيز التعاون بين الرهبان في الولايات المتحدة الأمريكية، من المناسب أن نرفع الشكر لله على النعم التي أسبغت خلال هذه السنوات، ففي إطار التزامكم بتوفير فسحة للحوار ودعم قيادة الجماعات التي تشكل جزءا من المجلس، ساهمتم في تعزيز الشهادة العلنية للمكرسين الذين يكرسون حياتهم لخدمة الإنجيل. أضاف الحبر الأعظم يقول وبالتأمل في موضوع اجتماع هذا العام واحد في المسيح الحياة الجماعية اليوم، أود تشجيعكم على اعتبار الحياة الجماعية مكانا للتقديس ومصدرا للإلهام والشهادة والقوة في العمل الرسولي، ففي الواقع من خلال تقاسم كل شيء بما في ذلك الممتلكات المادية والخبرات الروحية والمثل الرسولية والخدمة الخيرية، يتجلى الحضور الخفي للرب القائم من بين الأموات بينكم. وأنا واثق بأن أيام التأمل والحوار والصلاة هذه ستتيح لكم تمييز السبل لتعميق الشركة الأخوية، سواء داخل مؤسساتكم أو فيما بينها، لكي تتمكنوا من مواصلة تقديم شهادة موحدة ومبهجة وأصيلة للمسيح في مختلف الجماعات والأعمال الرسولية التي تخدمون فيها. وختم البابا ليون 14 رسالته بالقول: بهذه المشاعر أؤكد لكم قربي الروحي، وأوكل الجمعية الوطنية للشفاعة المحبة لمريم العذراء الكلية القداسة أم الكنيسة، وإلى جميع الحاضرين أمنح من كل قلبي فيض بركة الرسولية التي أمدها بصلواتي إلى جميع أعضاء الرهبانيات التي تمثلونها.

0: لتكن العطلات فسحة للتوقف عن المشاغل والمخاوف، يتاح فيها عيش خبرات حقيقية من الصداقة والمشاركة، لاختبار استباق لتلك الأخوة والشركة التي يمكننا ويجدر بنا عيشها في ملكوت الله. هذه هي أمنية البابا لاون الرابع عشر التي عبر عنها في جوابه على رسالة وجهها إليه موريتسيو من روما، ونشرت في عدد تموز آب من مجلة ساحة القديس بطرس بياتسا سان بيترو. وكان القارئ الذي عرب عن امتنانه للبابا على التزامه المستمر والدؤوب في قيادة المؤمنين بكلمات السلام والرجاء والنور في هذه المرحلة التي تشهد عدم استقرار كبير بين الشعوب وتصاعدا في الصراعات، قد تساءل عن معنى الإيمان في الحياة اليومية وكيفية تغذية روحية أكثر وعيا وصدقا تكون قادرة على أن تترجم إلى لفتات ملموسة تجاه الآخرين، وطلب من الحبر الأعظم نصيحة حول كيفية عيش فترة الصيف هذه بحيث تصبح مسيرة روحية أيضا وليس مجرد استراحة من الروتين اليومي. وأجاب البابا لاون الرابع عشر: لكي ننمي إيماننا من الضروري أن نستخدم فترة الصيف لعيش إنجيل السلام والرحمة أيضا. وإذ تأمل حول فترة العطلات هذه، وجه البابا أفكاره أولا إلى الفقراء وإلى جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون عيش فترة راحة قصيرة حتى، لأنهم يرزحون تحت ثقل صعوبات من جميع الأشكال، وإلى المرضى والأشخاص الذين فقدوا الثقة في الحياة، وللمتأثرين بالألم لفقدان أحبائهم وضحايا الحروب والكراهية والإرهاب والعنف، وكذلك إلى المضطهدين بسبب الإيمان والعدالة والسجناء ومن هم بلا عمل ولا مأوى، والمهاجرين الذين لم يتم استقبالهم بطريقة إنسانية. ثم تمنى للمسيحيين أن تكون الفترة الصيفية فرصة لاختبارات اجتماعية ودينية مثمرة ولتعميق الرسالة في الكنيسة والمجتمع. وتابع قائلا: لا ينبغي أن يفتقر المرضى خلال أشهر الصيف هذه إلى قرب أفراد الأسرة والمتطوعين، معربا عن أمله في أن يتخذ البعض قرارا بقضاء جزء من العطلة في التزام أخوي بالتضامن. وقد تضمنت إجابة الحبر الأعظم أيضا دعوة للعائلات بعدم ترك المسنين بمفردهم والمتطوعين بالالتزام بحمل الإنسانية والرجاء للمتألمين، وأضاف: سترون ثمار النعمة وستعرفون كم من المحبة والجمال والفرح والسعادة ستملأ حياتكم. موضحا أيضا أن دعم الفقراء والشهادة لفقر الإنجيلي هما امتياز، وأن هذه هي خدمة نقدمها للمسيح نفسه. بالإضافة إلى ذلك، أوصى البابا لاون الرابع عشر خلال العطلات بتجنب الإفراط والإسراف المادي والاستهلاكية وبالتدرب على البساطة والاعتدال، مذكرا بأن تكديس الخيرات يعيق البشارة بالإنجيل، وحاثا على الاتساق مع أسلوب الحياة المسيحي، وأكد أن محبة الله ونعمته تصلان إلينا كل يوم ودائما، مشجعا على تبادل المساعدة في كل جماعة لكي لا يضيع هذا الإرث الفعلي من الإنسانية والسلام، وهو الرجاء الوحيد لإعطاء مستقبل لعالم تهدده الحرب والذي لم تتم حمايته وأنقاذه بواسطة القوة الأرضية، بل فقط بواسطة القوة الإلهية للمحبة التي تجسدها تعاليم يسوع.
1: يؤكد البابا لاون الرابع عشر في مقدمة كتاب مجرد ومجرد من السلاح السلام عطية، يؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة ولا بالشعارات، بل يبدأ من الإنسان نفسه ومن شجاعة اختيار الحقيقة ونبذ منطق العداء. هذه الرسالة تتصدر كتابا أشرف على إعداده الصحفي والكاتب الإيطالي أليساندرو بانفي، الذي وصف هذا العمل بأنه محاولة لجمع أبرز أفكار الحبر الأعظم حول السلام في إصدار واحد يسهل الوصول إليه. في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أوضح بنفي أن البابا ينطلق من رؤية مسيحية بعيدة عن المثالية أو التصورات الطوبوية، إذ أن السلام بحسب تعاليم المسيح ليس ثمرة تجاهل الشر أو إنكار وجوده، بل يمر عبر التضحية وتحمل المسؤوليات. وقال إن الفرق كبير بين السلام الذي تدعو إليه الكنيسة وبين الدعوات العامة التي تكتفي بالشعارات، لأن سلام المسيح يتطلب استعدادا لبذل الذات تماما كما فعل المسيح نفسه على الصليب. ورأى الكاتب الإيطالي أن الرسالة الأساسية التي يحملها الكتاب تتمثل في أن السلام هو عطية يمنحها الله، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية تقع على عاتق كل إنسان، فقبول هذه العطية يستوجب ترجمتها إلى مواقف عملية وسلوك يومي لا إلى مجرد أمنيات أو خطابات. وأشار بنفي إلى أن البابا شدد خلال زياراته إلى لبنان وتركيا والجزائر على أهمية شهادة الشهداء، وربطها برسالة القديس أغسطينوس الداعية إلى المصالحة وبناء السلام، مؤكدا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل من أجل العدالة والعيش المشترك. ومن بين الأفكار التي يبرزها الكتاب تابع يقول: دعوة الحبر الأعظم إلى محاسبة الذات قبل اتهام الآخرين، فهو يحذر من أن أول رد فعل تجاه الخلافات والإساءات إذا كان قائما على الإدانة وإلقاء اللوم، فإنه يفتح الباب تدريجيا أمام اللامبالاة ثم الكراهية. لذلك يستعيد كلمات القديس أغسطينوس الذي دعا إلى تغيير الإنسان لنفسه بدل الاكتفاء بالتذمر من الزمن الذي يعيش فيه. وأكد بنفي أن البابا لا يكتفي بالمبادئ العامة، بل يقدم أمثلة واقعية تبعث على الأمل. ففي مقدمة الكتاب يروي حادثة تاريخية وقعت في العام 83، عندما رفض مسؤول سوفيتي تنفيذ أوامر كان من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب نووية مع الولايات المتحدة. ويعلق البابا على هذه الواقعة بالقول: إن ضمير إنسان واحد قد يكون كافيا لإنقاذ العالم بأسره، في رسالة تؤكد أن القرارات الفردية الشجاعة يمكن أن تغير مجرى التاريخ. ومن هنا يشدد البابا على أن السلام يبدأ من الحياة اليومية، من داخل الأسرة ومكان العمل والحي الذي يعيش فيه الإنسان قبل أن يصبح قضية دولية. فلا يمكن تحقيق سلام دائم من دون عدالة، ولا يمكن القضاء على العنف إذا لم يبدأ كل شخص بمراجعة نفسه وتصحيح علاقته بالآخرين. وتوقف الكاتب الإيطالي عند العلاقة بين الحقيقة والسلام، وهي من أبرز القضايا التي يطرحها البابا لاوون الرابع عشر. فالحروب غالبا ما تبرر باسم السلام، إذ يدعي كل طرف أنه يقاتل لتحقيقه، بينما لا يجرؤ أحد على الاعتراف بأنه يريد الحرب لذاتها. ولهذا تصبح الحقيقة عنصرا أساسيا في كشف زيف هذه الادعاءات. هذا ثم اعتبر بنفي أن الحديث عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر صعوبة من أي وقت مضى، خصوصا في زمن الحروب والدعاية الإعلامية. ولذلك خصص الكتاب فصلا كاملا للإعلام في أوقات النزاعات، أوضح فيه البابا أن نقل الأخبار يجب ألا يتحول إلى مجرد متابعة عسكرية أو استعراض للقوة، بل ينبغي أن ينطلق من معاناة الضحايا. ختم الكاتب الإيطالي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالتأكيد على أن البابا لاوون الرابع عشر، وبصفته ابنا للتراث الأغسطيني، يولي الشعر والأدب مكانة خاصة لديه، لأنه يرى فيهما لغة قادرة على ملامسة القلب تماما كما يفعل السلام عندما يتحول من فكرة إلى أسلوب حياة.
2: أصدر المطرنان دانيال غارسيا وبريندان كايل رئيسا اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة تأملا رعويا نشره المجلس على موقعه الإلكتروني 22 تموز يوليو. وبدأ رئيسا اللجنتين أن تأملهما هذا يأتي عقب إجراءات تعزيز مواجهة الهجرة في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى فقدان أشخاص كثيرين لحياتهم. وشدد المطرنان على أننا ككاثوليك نؤمن بأن جميع الأشخاص قد خلقوا على صورة الله ومثاله، وتؤلمنا كل الحالات التي يتم فيها إنهاء حياة بشرية بشكل غير طبيعي. وأكد التأمل الرعوي أن هذا تعليم جوهري في إيماننا، وأنه لا يمكننا أبدا كتلاميذ لربنا يسوع المسيح أن نكل عن إعلانه. وواصل رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة مذكرين بأن الأساقفة قد أكدوا في شهر تشرين الثاني نوفمبر المنصرم الانزعاج أمام رؤيتنا وسط شعبنا أجواء خوف وقلق إزاء القضايا المتعلقة بالهجرة، وشددوا على أن التنميط على أساس العرق لا يشكل فقط انتهاكا للكرامة التي وهبها الله للإنسان، بل هو جرح عميق للأشخاص والعائلات والجماعات، حيث يعزز الخوف ويضعف الثقة ويزيد من خطر تبعات ظالمة بل وحتى مأساوية. وأضاف الأسقفان أن مخاوفنا الرعوية لا تتعلق فقط بما يمكن أن يسمح به القانون المدني، وتحدث تأملهما بالتالي عن أن أي انتقاص من كرامة أي شخص أو مجموعة أشخاص أو انتهاك لها لا يجوز أن يصبح أمرا طبيعيا في مجتمعنا. وتوقف التأمل الرعوي عند نزع إنسانية المهاجرين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية كأحد أشكال انتقاص الكرامة وانتهاكها، ما ينطبق أيضا على الإساءة المتعمدة من قبل المكلفين بتطبيق القوانين الخاصة بالهجرة. وتابع المطرانان دانيال غارسيا وبريندان كاهل في تأملهما الرعوي متحدثين عن مواصلة الأساقفة تأكيد دور السلطات المدنية في تطبيق القوانين بشكل إنساني وفي احترام للحقوق الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة، وشدد على أن سلطة الدولة يجب أن تمارس دائما في إطار حدود القانون الأخلاقي، ومن هذا المنطلق ولتحقيق هذا فإن الأساقفة يطالبون بالمساءلة والشفافية والعدالة، ما يتطلب إصلاحات كبيرة يجب القيام بها في نظام الهجرة في الولايات المتحدة. وواصل رئيسا اللجنتين مؤكدين صلاة الأساقفة من أجل راحة النفوس من قتلوا ومن أجل عائلاتهم وأيضا من أجل أمتنا حسب ما جاء في التأمل الرعوي، ومن أجل المكلفين بواجبات تتعلق بالخدمات العامة. وتابع المطرانان دانيال غارسيا وبريندان كاهل مؤكدين الصلاة من أجل إنهاء خطاب نزع الإنسانية والأحكام المسبقة على أساس عرقي والعنف، ومن أجل التزام متجدد للاعتراف بالكرامة التي يتمتع بها كل شخص باعتباره ابن الله. وختم رئيس لجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة سائلين شفاعة مريم أمنا التي هي نموذج الإيمان الكامل في زمن الحزن والمشقة وعدم اليقين. هذا وتجر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة الولايات المتحدة كان قد أصدر في بداية شهر تموز يوليو الجاري بيانا تضمن تعليقات وملاحظات حول قرار لمكتب الإدارة والميزانيات يتعلق بما تعرف بالمساعدات المالية الفيدرالية، أي الدعم المالي لبرامج ومشاريع لمنظمات مختلفة في مجالات عديدة. وأوضح مجلس الأساقفة أن القرار الأخير سيؤثر على عمل الكثير من المنظمات الكاثوليكية فيما يتعلق بمساعدة المهاجرين، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل مع الهجرة كخطر يهدد الأمن العام، بل وقد وجه حتى بعض أعضاء الكونغرس اتهامات إلى هيئات كاثوليكية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، بينما يشكل توفير الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية جزءا لا يتجزأ من رسالة الكنيسة الكاثوليكية وخدمتها. ويدعو مجلس أساقفة الولايات المتحدة بالتالي مكتب الإدارة والميزانيات إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي يتضمنها قراره الأخير.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.